0: يهمو ثني رواه إلى 78 minutos كيرن كفلا كمان رواه أو ما نفع الرماتي هو بليه نمتي كان كورو نا أو بيلجي كمان ديلا كيرن كمان لا أو تاولا تي نمبر 8 أو هلان نه إيجا بيتا ونو ما لو كума كابيتا ونو كورو نا نا أو بيلجيكا إني مو أنا بالي مني لوكا كيوله أو بالو يهالي إكو لويله بلا بلينه yene tiki hende utuli oloheri ya nawari kuru na ujibtu bariyari uwole koli moseni ya arnaya ya walu inhali ya mpanta uwo pacheria yeyo ekolo shiwe ba okuma ejibtu oriki otima kasa okuma ila matavi ni kuru na o Belgica itonyu rahum basia basia ya marato ay ay ay
1: España España toque.